قص عليه القصص قال لا تخف قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن

ومن يعيش فيها غريب، يعيش فيها المرء بمظاهرها الزائفة ويظن بأنها حقيقية باقية، ولكنه يشعر بالصدمة إذ أنه مفارق كل ما يحب. رحم الله نفوسا كانت معنا في أيام مضت ولم نفارقها غير أنها سبقتنا في المسير، فهنا دار إعمار وغرس، وهناك بقاء ولا درس.

0: ذلك أمرا. يا رب أفرحنا بما تحتاجه أنفسنا وأنت أعلم به منا.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
0: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ صالح المحيسن ما تيسر من سورة المؤمنون من صلاة التراويح لعام 1438 من الهجرة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ صالح المحيسن ما تيسر من سورة المؤمنون من صلاة التراويح لعام 1438 من الهجرة.
1: صوت الإذاعة، صوت الإذاعة يصحبك في كل مكان تريد.
2: الآن عبر تطبيق الهواتف الذكية
1: أثيرنا يصلك أينما كنت. 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
0: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، نسألك في يومنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة الفجر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة الفجر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: الأذكار.
3: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.
2: أذكار الصباح والمساء. كان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
3: أصبحنا

0: نموت وإليك النشور. يقول ذلك إذا أصبح.
1: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال:

0: أمسي.
1: قال عليه الصلاة والسلام:
0: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: سيد الاستغفار.
0: اللهم

0: أنت؟
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يصبح فمات قبل أن يمسي دخل الجنة.

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار. الله

إن دور الجنة تبنى بالذكر، فإذا أمسك الذاكر عن الذكر أمسك الملائكة عن البناء. فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها تشرح البال وتصلح الحال وتحمل بها الأثقال وترضي الرحمن، وهي كنز من كنوز الجنة. واعلم أنها تدفع 70 بابا من الضر أدناها الهم. أدناها الهم.

0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يقول ذلك 7 مرات.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء. رضيت

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: أصبحنا وأصبح

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة في يوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك.

0: مرات.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة، أدركته شفاعتي يوم القيامة. الأذكار.
2: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء. سواء على السيارات أو غير ذلك من المتاع، أو حتى نجد ذلك على جدران بعض المنازل، تكتب بعض الآيات، هل في ذلك حرج؟ هل في ذلك شيء؟
3: نعم، الحمد لله رب العالمين. شوف بارك الله فيك، الله تبارك وتعالى أنزل كتابه وهو النور الذي أنزله على نبينا صلى الله عليه وسلم ليكون منهجا لهم. القرآن الكريم أنزله الله تبارك وتعالى ليعمل به، ليقرأه الناس ويحفظونه ويطبقونه.
2: نعم.
3: لو جاء إنسان وحفظ القرآن ما طبقه هذا حجة عليه، لو جاء الإنسان وقرأ القرآن ولم يطبقه حجة عليه، لو جاء إنسان ودخل بحفظه مسابقات ومسابقات وهو لا يطبق القرآن وفي عند توزيع الجوائز يسمونه أنه من أهل الله وخاصته، هذا ما استفاد شيء من القرآن. القرآن الله سبحانه وتعالى أنزله للعمل به لتطبيقه، وأيضا احترام آيات القرآن الكريم.
2: حتى لا يفهم من كلامنا بأننا نبرر أن البعض يجهل بالقرآن لأنه لا يريد أن يكون حجة عليه، يعني
3: لا لا لا.
2: نعم
3: لا. إذا على النية، إنما الأعمال
2: بالنيات،
3: بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى.
2: ينبغي يعني على المسلم.
3: ماذا قال العلماء في هذه المسألة؟ قالوا أن العامل بالقرآن هو من أهل القرآن وهو من أهل الله وخاصته، وإن لم يكن يحفظ القرآن.
2: نعم،
3: هو من أهل القرآن وإن لم يكن يحفظ القرآن الكريم، لأن القصد من القرآن، إنزال القرآن، هو العمل به. ما أنزل الله عز وجل القرآن لكي نزين به جدران المساجد أو جدران البيوت أو نكتب على السيارات كذا. وهنا لو كتب الإنسان آيات معينة ووضع هذه الآيات كتذكير له ولأهل بيته بطريقة واضحة، يعني الكلام مقروء، البعض يأتي ويكتب الآيات بزخرفة بطريقة لا يستطيع أن يقرأها إلا أهل الاختصاص، ويقصد بها تزيين الجدار. ما أنزل الله القرآن لنزين الجدران أو السيارات أو بالقرآن الكريم، لا، لكن لو كان كوسيلة لتذكيرهم بآية كما يحصل في المدارس للتذكير هذا ممكن. نأتي إلى مسألة السيارة الآن.
2: لا.
3: فعلا كثير من الناس أو بعض الناس يكتبون على سياراتهم عبارات أقلها أقلها أقلها الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، أو صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، أو بسم الله الرحمن الرحيم، أو توكلت على الله، أو كذا. السيارة معرضة للأوساخ، للقاذورات، صح ولا لا؟
2: نعم.
3: وإذا جاء بهذه السيارة ومكتوب عليها آيات من القرآن ووقف تحت شجرة وعلى شجرة عصافير وطيور،
2: قد تتعرض
3: كل وسخهم على وفضلاتهم على كلام رب العالمين، هذا ما لا يليق. ثم في أثناء تنظيف السيارة قطعة القماش التي استخدمها وعلى العجلات وعلى كذا، ويأتي ويمسح فيها نجاسة، فيها وصاخة، فيها قذارة، يمسح على لا. فحاصل الكلام، يقول الله عز وجل: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. فلا بد للإنسان أن يعظم حرمات الله، وهنا الآيات تمتهن بهذه الطريقة. الآيات المكتوبة بهذه الطريقة أو أسماء الله الحسنى تمتهن، ويقاس على ذلك قيام البعض بكتابة آيات أو أحاديث للرسول صلى الله عليه وسلم على جدار بيته أو على أسوار بعض المدارس، ويأتي الصبيان ويأتي الطلاب ويأتي من لا ينتبه ويستند على هذه الآية. أسماء الله الحسنى مكتوبة على جدار أو سور مدرسة مثلا أو مؤسسة أو بيت، أو ويأتي فلان من الناس ويضع قدمه وهو مستند على الجدار مو منتبه، ويؤتى ببرميل الزبالة وتوضع عند هذه الآية وعند ويأتي فلان ويرمي بالأوساخ ويأتي فلان ولا لا هذا ما يليق,
2: هذا كله بلا انتباه,
3: هذا لا بدون انتباه. أنا ما أعتقد أحد يقصد أو يتعمد, لكن الذي وضع مثل هذه الآيات أو كتبها في مثل هذه الأماكن هو قد أساء
2: جانب الصواب,
3: هو قد أساء. لابد من صيانة آيات القرآن الكريم من الابتذال ومن الامتهان, كتابته بهذه الطريقة, هذا باختصار كتابته بهذه الطريقة على السيارات في امتهان لهذه الآيات, في امتهان. نعم
2: نعم. سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.

0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أثير سورة عظيمة تكلمت عن خلق الله سبحانه وتعالى، نستمع إليها في هذه التلاوة لسورة النحل بصوت القارئ الشيخ عادل ريان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه.

ظالمي أنفسهم الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلام

فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. اللهم اجعلنا منهم.

على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير

0: عظيم.
1: كانت هذه تلاوة مباركة لسورة عظيمة من سور القرآن الكريم، تلا على أسماعكم الكريمة القارئ عادل ريان سورة النحل. اللهم يا سامع الدعاء،
2: اللهم يا سامع الدعاء،
1: يا واسع العطاء، يا رافع السماء، يا دائم البقاء، يا عالم الغيوب، يا ساتر العيوب، يا غافر الذنوب، يا كاشف الكروب، يا هادي الرشاد، يا ملهم السداد، ورازق العباد، ورازق العباد. اللهم أنا عبدك وابن عبديك، أتوسل بكرمك إليك، أمن علي بعفوك وغفرانك جل شانك.

كن مؤمنا بالله عز وجل ومتوكلا عليه في جميع أمور الدنيا ومد جذور الخير والعطاء في حياتك وانشر السعادة أينما كنت.

0: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين. الشيخ سعد الغامدي يتلو علينا ما تيسر من سورة إبراهيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة.

جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا

وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم

0: واحد وليذكر أولو الألباب.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا علينا الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة إبراهيم.
3: تأملات قرآنية. تأملات قرآنية. بسم الله الرحمن الرحيم.

خلق الله عز وجل هذا الكون وأودع فيه من الأسرار ما لا يعلمها إلا الله، فهذا الكون يتوسع الآن وأنت تستمع إلى هذه الحلقة. وفي هذا البناء الكوني العجيب من الأجرام السماوية والمجرات بنجومها وكواكبها أعداد هائلة تصل إلى أكثر من 120 مليار مجرة معروفة حتى الآن، استطاع العلماء أن يرصدوا بعضا منها باستخدام المراصد الفلكية. وللمجرات تجمعات عملاقة محبوكة مع بعضها بأوتار وخيوط دقيقة، ومن أمثلة هذه التجمعات ما يعرف بالحائط العظيم، حيث تصل أبعاده إلى 200 مليون سنة عرضاً و500 مليون سنة طولاً. فلو أن البشرية كلها بقوتها وتقنيتها أرادت أن تنفذ وتخرج من مجرة درب التبانة فقط، هل إلى ذلك من سبيل؟ هب أن العلم أمكنهم من صنع مركبة تسير بسرعة الضوء، هل سيستطيعون؟ ومن هو هذا الكائن الذي يمتلك هذا العمر السحيق؟ ومن أين لمركبته الخارقة الوقود الذي يسيرها على مدى ملايين السنين الضوئية؟ فلو أرادت البشرية بعلمها وتقنيتها أن تخترق ما يسميه العلماء اليوم بالحائط العظيم، ولديهم مركبة ضوئية خارقة تقطع 9 تريليون كيلو متر في ثانية واحدة، لاحتاجوا إلى أكثر من 200 مليون سنة. لقد صدق الله العظيم إذ يقول: يا

0: الآن.
1: أي بقوة وحجة وأمر من الله تعالى، فسبحانه. تأملات قرآنية.

0: بما تحتاجه أنفسنا وأنت أعلم به منا.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.

0: أثير الروح.
1: تستمعون الآن للشيخ محمد أيوب وقراءة للقرآن الكريم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

صوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه هي قراءة من القرآن الكريم للشيخ محمد أيوب.
2: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو

عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير 10 مرات، كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. متفق عليه.

0: في الاستماع إلى آيات القرآن الكريم راحة للنفس، وبذكر الله عز وجل تطمئن القلوب.
1: مع القرآن تحلى دنيتك وتزين، تهدم فوسنا بالذكر والقرآن.
0: إذاعة القرآن الكريم معكم على مدار الساعة 106.1 FM أثير الروح.

تغريدات أسرية. أخي الكريم، أختي الكريمة، للتقليل من الخجل عند الأطفال نعمل على زيادة اختلاطهم واللعب مع الأطفال الآخرين وترك مساحة

0: نسأل الله أن يبشركم بفرحة لم تحسبوا لها حسابا، وأن ينير لكم دروبكم ويسهل لكم كل صعب، ويحقق لكم أمنياتكم ويحفظكم من كل شر وتعب وهم، ويجعل أيامكم القادمة تفيض سعادة وفرحا لا تغيب فيها ابتسامتكم الجميلة.
1: أسعدكم الله ووفقكم
0: وأرضاكم ورضي عنكم.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح،
1: أثير الروح.
2: فيما يلي نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة لسورة طه بصوت القارئ علي حسن سليمان برواية خلف عن حمزة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: كنا مع آيات مباركة تحوي العظة والإبداع في البيان. استمعنا وإياكم إلى سورة طه برواية خلف عن حمزة بصوت القارئ علي حسن سليمان. يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم المغربي سورة الأحقاف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: يقول.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم المغربي سورة الأحقاف.
3: فواصل حديثية.
2: فواصل حديثية.
4: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا.
5: رواه أبو هريرة رضي الله عنه وأخرجه البخاري.
2: اللهم إنا نسألك يوما لا انكسار فيه، ونسألك رزقا لا حرام فيه، ونسألك عملا لا رياء فيه، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تبتلنا بعيب كرهناه في غيرنا، وغير علينا حالنا لأحسنه، وأعنا على شكر نعمتك، وارزقنا وأنت خير الرازقين يا رب العالمين.
6: يا رب العالمين.
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.

0: وترتسم في داخلنا كابتسامة حانية، وتصنع ليومنا الرضا والبهجة، ابتسامة تأذن باستقبال يوم جديد نستبشر فيه بالتوفيق والنجاح. إنه أثير الصباح، إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. أثير الصباح من إعداد فاطمة محمد، وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية. تقديم حسن الساعاتي، وبمشاركة أصحاب الفضيلة الشيخ فيصل بن طلال الفهيد. أثير الصباح، إخراج عهود تلفت.
1: يا رب سخر لنا القلوب واحفظنا من الكروب، وأسعدنا ما تعاقب الشروق والغروب.

0: اللهم مثلما أضأت الكون بنور شمس هذا اليوم، أضئ قلوبنا بنور حبك ضياء لا ينطفئ، وارزقنا رزقا دائما لا ينقطع.
1: أحاديث الصباح.
0: الإكثار من ذكر الله براءة من النفاق، وفكاك من أسر الهوى، وجسر يصل به المؤمن إلى مرضات ربه وما أعده له من النعيم المقيم.
2: أذكار الصباح بصوت سمير البشير.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بودكاست.
1: من قالها ثلاث مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
2: أصبحنا وأصبح الملك لله.
0: أصبحنا.

من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

0: من قالها حين يصبح وحين يمسي سبع مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة.
1: بسم الله.

من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيئا.

0: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
1: لا إله إلا الله وحده
2: لا

من قالها 100 مرة في اليوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك.

0: أحاديث الصباح. إن صياغة كتاب الله القرآن الكريم وحفظه معجزتان، فهو فريد بصورة مطلقة بعظم معانيه ومفرداته وجوانبه التي لا تحصى. هذا الوحي الرباني الغني بدلائل الإعجاز. تستمعون مستمعين الأكارم إلى ثامن سور القرآن الكريم، سورة الأنفال، بصوت القارئ علي صلاح عمر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله.

إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون.

يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب

0: كنا في جو امتلأ بروح الجهاد في سبيل الله من خلال هذه السورة المباركة، سورة الأنفال. استمعتم إليها بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
1: أثير الصباح، أثير الصباح.
0: الحمد لله الذي جعل في القصص عبرا ودروسا تثبت القلوب وتزكي النفوس. واليوم نقف مع قصة تحمل لنا من الفوائد ما يعيننا على حياتنا، قصص من الكتاب والسنة.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، سنروي لكم اليوم قصة الشخص الذي كفر بالله بعد نزول المطر. فقد روى البخاري ومسلم عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل. فيقول زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الصبح، صلى بهم إماما عليه الصلاة والسلام، وفي تلك الليلة شاء الله سبحانه وتعالى أن ينزل المطر. فلما أكمل النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة التفت إلى الصحابة رضي الله عنهم وبدأ يكلمهم، فقال لهم عليه الصلاة والسلام: أتدرون ماذا قال ربكم؟ فقال الصحابة رضي الله عنهم: الله ورسوله أعلم. ما ندري ماذا قال الله سبحانه وتعالى، وأنت أعلم يا رسول الله بما قال الله. فقال عليه الصلاة والسلام: قال ربكم أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. فهذا المطر لما نزل البارحة تلك الليلة، الناس لما أصبحوا انقسموا على قسمين، فهناك من الناس من قال هذا المطر الذي نزل هو بتقدير الله عز وجل وبفضله سبحانه، وهذا من رحمته جل وعلا. فهذا الشخص الذي قال هذا الكلام هذا مؤمن بالله عز وجل وكافر بالكوكب، يعني لم يقل أن هذا الكوكب أو هذا النجم الفلاني هو السبب الرئيسي لنزول هذا المطر، بل قال أن المطر نزل بفضل الله وتقديره، وأن هذا الكوكب في الغالب أو في العادة إذا أتى هذا الوقت من السنة وظهر هذا الكوكب فإنه في الغالب أن المطر ينزل في هذا اليوم أو في هذه الأيام. فهذا الفعل صحيح، لكن المشكلة أن بعض الناس يعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو الذي ينزل المطر، ولكن يقول أنه نزل هذا المطر بسبب هذا النجم الفلاني أو هذا الكوكب الفلاني، فكأن هذا الكوكب أو هذا النجم يتحكم بنزول

المطر. فهذا الشخص ليس كافر يعني خارج من الإسلام، لا، هو مسلم ولكنه كفر كفرا أصغر، لأنه فعل شيء من أفعال الكفار ومن أفعال الكفر، وهذا الكفر الأصغر يعتبر كبيرة من كبائر الذنوب، وبسببه ينزل هذا الإيمان في قلب هذا الشخص، لأنه من المعلوم أن الإيمان يزيد وينقص في القلب، فالإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فلذلك هذا الذي كفر كفرا أصغر فإن الإيمان في قلبه قد نزل بمقدار هذه المعصية التي فعلها، وهذه الكبيرة من كبائر الذنوب. لكنه إذا استغفر وتاب إلى الله ورجع إليه سبحانه جل في علاه، فإن هذا الذنب يسقط عنه ويغفره الله سبحانه وتعالى، ويرتفع إيمانه بسبب هذه التوبة الصادقة. وقد أنزل الله سبحانه وتعالى آيات في كتابه الكريم تبطل عقيدة هؤلاء الناس الذين يقولون أن المطر ينزل بسبب النجوم وبسبب هذه الكواكب. قال سبحانه وتعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فهذه الآيات نزلت بسبب أن بعض الناس لما نزل المطر قالوا هذا المطر نزل بسبب هذا النجم الفلاني وهذا الكوكب الفلاني. فلذلك الله سبحانه وتعالى أنزل هذه الآيات تبين لجميع الناس أن نزول المطر ليس بسبب النجوم، وهذه النجوم خلق من مخلوقات الله عز وجل، وهو سبحانه الذي يتحكم بنزول المطر. إخواني المستمعين، أخواتي المستمعات، نستفيد من هذه القصة ومن هذا الحديث أن كل شيء في هذا الكون يحصل بترتيب من الله وتدبير منه سبحانه جل في علاه، ولا يجوز لأحد أن يقول أن هذا الكون يسير بتدبير مثلا هذا المخلوق الفلاني أو هذا الحجر الفلاني أو هذا النجم الفلاني أو غير ذلك. فقط هو الله سبحانه وتعالى الذي يدير هذا الكون، وهو الذي يتحكم فيه سبحانه جل وعلا. أيضا نستفيد من هذه القصة ومن هذا الحديث أنه لا بد علينا أن نعلم الناس العقيدة الصحيحة، لا بد أن نصحح عقائد الناس ونصحح ما في قلوبهم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حصل هذا الموقف من الناس وبدأوا يقولون أمور خاطئة، مباشرة بدأ يعلم الناس الصواب وبدأ ينبههم ويوجههم. فلذلك لا بد علينا أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ونفعل مثل ما فعل عليه الصلاة والسلام. أيضا نستفيد من هذه القصة ومن هذا الحديث أنه يجب علينا أن نشكر نعمة الله عز وجل، فكلما حصلت لنا نعمة فيجب علينا أن نحمد الله سبحانه وتعالى. وقد كان عليه الصلاة والسلام إذا أعطاه الله نعمة فإنه كان يقول: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. هكذا كان يقول نبينا صلى الله عليه وسلم إذا حصلت له النعمة. وإذا حصل له شيء
لا يعجبه عليه الصلاة

0: والسلام كان يقول الحمد لله على كل حال. فإذا حصل لنا أي شيء لا يعجبنا فإنه من السنة أن نقول الحمد لله على كل حال. أيضا نستفيد من هذه القصة ومن هذا الحديث أن من طرق التعليم طريقة السؤال والجواب، فهذه طريقة مفيدة جدا، ونبينا صلى الله عليه وسلم قد استخدمها مع أصحابه الكرام كما حصل في هذه القصة، فسألهم فلم يعرفوا الجواب وانتبهوا لذلك، بعدها أعطاهم الجواب صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك الشيء مفيد للصحابة الكرام ولأمته عليه الصلاة والسلام. أيضا نستفيد من هذه القصة ومن هذا الحديث أن أي شخص إذا سئل عن شيء لا يعلمه فإنه لا بد عليه أن يقول لا أعلم، أو أن يقول الله أعلم، ولا يقول الله ورسوله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، فلذلك يقول الله أعلم. أيضا نستفيد من هذه القصة ومن هذا الحديث أن من الخير أن نصف الله سبحانه وتعالى بالفضل والرحمة. فربما يسألك أحد ويقول لك كيف حالك، فتقول له الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى أنا بخير، أو تقول له أنا بفضل الله ورحمته بخير، فهذا الأمر يكسبك ويعطيك الحسنات الكثيرة الوفيرة بإذن الله سبحانه وتعالى. أيها المستمعون الكرام، سنروي لكم في الحلقة القادمة قصة الخصومة التي حصلت بين المنافق واليهودي، فيا ترى ما هو الطلب العجيب الذي طلبه هذا اليهودي؟ هذا ما سنعرفه بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أحاديث الصباح. الذاكر الله لا تدنيه مشاعر الرغبة والرهبة من غير الله، فذكره سبحانه وتعالى باب مفتوح بين العبد وربه ما لم يغلقه العبد بغفلته.
2: أذكار الصباح. أعوذ

له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد.

0: أثير الصباح، أثير الصباح.
1: إن تقديم النصح من الآباء للأمهات أيها الأعزاء ليس مجرد توجيه، بل هو أداة تربوية ترشد الأبناء وتعينهم على اتخاذ قرارات سليمة، خاصة في مرحلة المراهقة التي تتشكل فيها شخصيتهم وتزداد تجاربهم. وتعود أهمية تقديم النصح للأبناء من قبل آبائهم وأمهاتهم بالفائدة والأثر الكبيرين على أبنائهم المراهقين، فهو يزودهم بالبصيرة التي تساعدهم على التمييز بين الصواب والخطأ، ويقلل من احتمالية ارتكاب الأخطاء الناتجة عن قلة الخبرة، كما يشعرهم بالاهتمام والرعاية، مما يعزز الرابط العاطفي بينهم وبين ذويهم. ويساعد تقديم النصح من الآباء للأبناء في نقل القيم والمبادئ الأسرية بشكل عملي سلس، وينمي التفكير النقدي لدى الأبناء، ويدفعهم لتحليل الأمور قبل اتخاذ القرارات. والنصح بين الآباء وأبنائهم يقلل من التوتر الناتج عن الغموض أو الحيرة في مواقف الحياة المختلفة، ويمنح الأبناء مرجعا نفسيا وشعوريا يلجأون إليه عند مواجهة الصعوبات. ويعتبر أغلب الأبناء أن ضعف لغة الحوار البناء بينهم وبين آبائهم سبب في تخليهم عن تحقيق رغباتهم وأحلامهم التي يرغبون بها ويجدون أنفسهم فيها، لكن لغة الآباء تجبرهم على اختيار ما اختاروه هم لهم، لأن الأبناء عادة لا يستطيعون الرفض والوقوف أمام السلطة آبائهم. وفي كثير من الأحيان يكون رفض الآباء لأن يقوم أولادهم بعمل ما يرغبون القيام به، مرده حرص الآباء على مصلحة وسلامة الأبناء، بينما يفسره الأبناء أنه تدخل وإكراه وحب السيطرة عليهم. المشكلة هنا أن الآباء كانوا يواجهون أولادهم بصيغة آمرة، لكن بدون

0: إيضاح الأسباب التي دفعتهم لاستخدام هذا الأسلوب بلغة حوارية مقنعة لأبنائهم. فالنصح الفعال لا يقوم على التوبيخ أو الإملاء، بل على الحكمة واللطف ومراعاة الفروق العمرية والنفسية لضمان قبوله وتأثيره الإيجابي على الأبناء.
1: أثير الصباح، أثير الصباح.
0: يا رب مد لقلبي طمأنينة تأنس بها روحي، وآتني من رحمتك التي وسعت كل شيء، وأبعد عني الأيام الغليظة التي تطفئ نور روحي، إنك أنت اللطيف بعبادك.

وترتسم في داخلنا كابتسامة حانية، وتصنع ليومنا الرضا والبهجة، ابتسامة تأذن باستقبال يوم جديد نستبشر فيه بالتوفيق والنجاح. إنه أثير الصباح، إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. أثير الصباح من إعداد فاطمة محمد، وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية. تقديم حسن الساعاتي، وبمشاركة أصحاب الفضيلة الشيخ فيصل بن طلال الفهيد. أثير الصباح، إخراج

أذكار الصباح والمساء. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الحسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك و

أشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضيت بالله ربًّا

بالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. سبحان الله وبحمده 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. 10 مرات أو 1 واحدة عند الكسل. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. 100 مرة. سبحان الله وبحمده 10 عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده 10 عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده 10 عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته. اللهم إني أسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. أستغفر الله وأتوب إليه 100 مرة في اليوم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

0: أعظم أسباب سعادة الدنيا هو تعلق قلبك بالله عز وجل. عز وجل.
1: مستمعين الكرام، نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة لسورة ياسين، يتلوها على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فهد الكندري.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أيها الأحبة، استمعتم إلى تلاوة مباركة بصوت القارئ الشيخ فهد الكندري، وقد تلا على أسماعكم الكريمة سورة ياسين.
1: هنا
2: هنا
1: هنا
2: هنا هنا هنا هنا
1: أنتم على موعد مع التلاوات الجميلة.
3: كتاب الله راحة كل قلب، نثير
2: والبرامج المفيدة،
1: ولقاءات تجمعنا على الود والألفة. هنا أثير الروح.

سورة عظيمة، هي السورة الوحيدة التي سميت باسم ركن من أركان الإسلام الخمسة. نستمع بعد قليل إلى سورة الحج بصوت القارئ الشيخ كامل الديلمي.

سورة من أعاجيب سور القرآن الكريم، نزلت بعض آياتها في مكة وبعضها الآخر في المدينة. استمعنا وإياكم إلى تلاوة لسورة الحج بصوت القارئ الشيخ كامل الديلمي.

الضمائر والضمير، يا عالما بأعمال الجوارح وخواطر القلوب والتفكير، ما عصيناك استهزاء بقدرتك ولا استخفافا بعزتك، ولكن غلبت علينا شقوتنا وحرمان استوجبه تقصيرنا، يا شهيدا على حركاتنا وسكناتنا، يا بصيرا بحالنا، يا سميعا لحسرات زلاتنا، وستيرا لهفواتنا وعوراتنا، يا مجيبا لآهاتنا، يا غفارا لذنوبنا، آمنا يوم الفزع، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتاك بقلب سليم، يا عالما بخفيات الأمور وما تخفي الصدور، اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجاً.

0: السعادة تكمن في الشعور بالطمأنينة، وحتى تتحقق لا بد من راحة القلب التي تأتي بالقرب من الله عز وجل. إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: سورة مكية كريمة ذكر الله فيها قصة سيدنا سليمان عليه السلام مع بلقيس ملكة سبأ. نستمع معكم إليها في هذه التلاوة الخاشعة بصوت القارئ طارق بن عبد الله السكري، وتلاوة لسورة النمل.

0: العظيم.
1: استمعنا وإياكم إلى العظات والعبر وقصص الأقوام السابقة في سورة النمل التي تلاها على أسماعكم الكريمة القارئ طارق بن عبد الله السكري.

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإنك يا رب كما شرفتنا بالإيمان بك وكرمتنا في أركان الإسلام بالصيام لك، أعنا على طاعتك فيه، واجعل اللهم صفاء أرواحنا في استقباله وسيلة للإجابة في كل ما نسأل مما علمتنا أن ندعوك به في قولك في كتابك الكريم: ربنا ربنا ربنا. وفي كل ما سألك به من اصطفيتهم للرسالة من آدم أول خليفة لله إلى سيدنا محمد خاتم رسول الله. وأول دعائي فيه أن أوفق أنا والمسلمون جميعا بأن نقيمه على أصفى ما تحب وأطهر ما تريد، وأن تجعل الطاقة منه عونا على كل حركتنا في الحياة، وحتى يكون صفاؤنا فيه نور كل مكان وشعاع كل زمان، وحتى لا تقتصر بركته على رمضان بل تشيع ورعا في كل الأحيان. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: اللهم يا من لا تضيع ودائعه، استودعناك نفسنا وديننا وبيتنا وأهلنا ومالنا وخواتيم أعمالنا. اللهم إن استودعناك وطننا الغالي، فاحفظه لنا بما تحفظ به عبادك الصالحين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح.
2: نستمع وإياكم أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة هود عليه السلام بصوت القارئ ماجد الزامل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ ماجد الزامل سورة هود عليه السلام.
2: اللهم أنت الله الذي لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا

الدنيا والآخرة وإليه المعاد. اللهم لتسقي به العباد وتجعله للحاضر والباد برحمتك يا أرحم

0: الصابرين. إذاعة القرآن الكريم من البحرين 106.1 FM أثير الروح.
1: تستمعون فيما يلي إلى تلاوة عطرة لما تيسر من سورة التوبة، يتلوها على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أحمد السعدي من صلاة التراويح لعام 1440 من الهجرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعتم فيما مضى إلى تلاوة عطرة لما تيسر من سورة التوبة من صلاة التراويح لعام 1440 من الهجرة بصوت القارئ الشيخ أحمد السعدي.
2: جنة الأرض،
1: خلق الله هذه الأرض بما فيها من سماء وبحار ويابسة تعيش بها الكائنات من مختلف الأصناف والفصائل، واستخلف الله عز وجل فيها ابن آدم ذلك الإنسان الذي تحمل مسؤولية إعمارها والحفاظ على مقدراتها أمام أطماع النفس البشرية وجشعها الذي لا ينتهي، ولكي يشيع السلام والوئام بين بني جنسه وبين مختلف الكائنات الأخرى، فيكون يدا تبني بدل أن يكون يدا تهدم، ويتجلى ذلك المعنى العميق للمسؤولية العظمى في القرآن الكريم. فعندما يتفكر المسلم في علم الله عز وجل ومدى إحاطته بكل شيء، يتعزز لديه مفهوم المسؤولية في المحافظة على البيئة من حوله، وتتعزز لديه صفته باعتباره مسلما مسالما لما حوله من خلق الله سبحانه وتعالى.
2: جنة الأرض.

0: اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك يا رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح،
1: أثير الروح.
0: مصحف البحرين، فيما يلي تنصتون إلى تلاوة بصوت القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي، وهو يتلو على أسماعكم الكريمة ما تيسر له من سورة الأعراف.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي ما تيسر له من سورة الأعراف. اللهم
2: اللهم
1: إذا شهد لي الإيمان بتوحيدك وانطلق لساني بتمجيدك ودلني القرآن على فضل جودك فكيف لا يبتهج رجائي.

بحسن موعودك. إلهي، إن عفوت فبفضلك، وإن عذبت فبعدلك. يا من لا يرجى إلا فضله، ولا يشك بعدله. اللهم متعني بما له هديتني، وأدم لي ما به سترتني.

وبالوالدين إحسانا، وصية إلهية عظيمة بها تنهض نفوسنا، ولأنهم جواهر بيوتنا فلنكن بلسما لحياتهم. أجدادنا قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

106.1 ميجا هيرتز اف ام. مصحف البحرين. فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة الإسراء بصوت القارئ الشيخ عمر مظفر.

0: من الذل وكبره تكبيرا.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عمر مظفر سورة الإسراء.

0: في الاستماع إلى آيات القرآن الكريم راحة للنفس، وبذكر الله عز وجل تطمئن القلوب.
1: مع القرآن تحلى دنيتك وتزين، تهدم فوسنا بالذكر والقرآن.
0: إذاعة القرآن الكريم معكم على مدار الساعة 106.1 FM أثير الروح.
2: فيما يلي ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من سورة الرعد، يتلوها على أسماعكم الكريمة القارئ بندر بن عبد العزيز بليلة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لا

0: العظيم.
1: كنا مع تلاوة مباركة لسورة الرعد، كانت بصوت القارئ بندر بن عبد العزيز بليلة.
2: سلاما على من قرأ يدبر الأمر، فترك الأمر لصاحب الأمر. سلاما على من قرأ إن مع العسر يسرا، فأيقن أن اليسر لا محالة آت. سلاما على من قرأ ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فهدأ قلبه بسبحان الله والحمد لله. سلاما على من قرأ فما ظنكم برب العالمين، فقال خيرا يا رب العالمين.
3: يا رب العالمين.
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر سورة الدخان. بسم

فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون.

كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم

وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين.

0: فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون.
1: صدق الله العظيم.
2: استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة لسورة الدخان كانت بصوت القارئ الشيخ إبراهيم الأخطر.
3: كم في يومك من قرآن.

جزيرة الخلاص لهموم في قلوبنا استعرت وغموم ليس منها من. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة الظهر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم.

0: وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة الظهر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: دعاء الذهاب إلى المسجد.

0: لي أبواب رحمتك.
1: دعاء الخروج من المسجد.
0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إني أسألك من فضلك.

0: 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
1: نزلت هذه السورة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو في طريقه إلى يثرب بعد صلح الحديبية. تستمعون إلى سورة الفتح بصوت القارئ محمد عتيق الصنوي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
3: إنا فتحنا لك فتحا مبينا

0: أدعية من القرآن.
1: ملك الملوك جل وعلا يدعوك إلى أن تدعوه.

0: روى الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. فقلت: يا رسول الله، قد آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ قال: نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء.
1: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه،

0: سورة آل عمران.
1: أدعية من القرآن.
0: اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم. ها نحن يا ربنا قد دعوناك، فاستجب لنا يا أرحم.

0: بنقاء حبات المطر،
1: بنقاء حبات المطر،
0: وصفاء أجواء الربيع،
1: وصفاء أجواء الربيع،
0: وبجمال ألوان الأشجار،
1: وبجمال ألوان الأشجار،
0: وبعطر الأزهار الفواح،
1: وبعطر الأزهار الفواح،
0: تمتزج كلها معا لتستمع إلى أروع كلام نزل على وجه الأرض، وجه الأرض بأجمل الأصوات.
1: 106.1 FM
0: أثير الروح.
2: فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لما تيسر من سورة النساء يتلوها على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ بدر العلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كانت هذه تلاوة مباركة لما تيسر من سورة النساء بصوت القارئ الشيخ بدر العلي. سبحانك اللهم، سبحانك اللهم،
1: سبحانك اللهم،
0: أنت المدعو بكل لسان والمقصود في كل حين وزمان. أين المفر وأنت المحيط بالأكوان؟ وكيف البعد عنك وأنت الذي قيدتنا بلطائف الإحسان؟ اللهم فرج عني كل هم،
1: كل هم،
0: وأبعد عني كل غم،
1: كل غم،
0: وأخرجني من كل كرب ضاق به صدري،
1: صدري، صدري، صدري، صدري،
0: وعيلا.

صبري وقلت به حيلتي. يا كاشف كل ضر وبلية، يا عالم كل جهر

0: الآن نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقتما شئت بكبسة زر واحدة. يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: هم أساس الأوطان وعماد المجتمع، قدموا زهرة شبابهم لننعم برغد العيش. منهم تعلمنا دروس الحياة، كبار السن قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: جناح.
1: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
0: أثير الروح.
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري سورة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري سورة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.
1: تأملات قرآنية. تأملات قرآنية. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون.
1: كان الاعتقاد السائد في الماضي أن الإبصار يحدث نتيجة خروج شعاع من العين يسقط على الجسم فتتم رؤيته، وقد ثبت خطأ هذا الاعتقاد بعد تقدم الدراسات التشريحية والوظيفية للعين، فلا يمكن حدوث الإبصار في الظلام لعدم وجود الأطوال الموجية والتي يمكن للأجسام امتصاص بعضها وعكس الآخر لترى به العين عند سقوطه على الشبكية. فالإبصار محدود بطول موجي من 350 إلى 700 نانومتر، بينما لا تستطيع العين رؤية ما فوق وما تحت هذا المجال من الأطوال الموجية مع أنه موجود. بتفسير أبسط، هناك كائنات

0: ولا نبصرها. لذا أقسم الله سبحانه وتعالى بما نبصر وكذلك بما لا نبصر، فهناك حد أدنى للرؤية، وقد يصل ضعف نظر الإنسان إلى درجة أنه لا يستطيع أن يرى ذبابة عندما تغرب الشمس، وقد لا يستطيع أن يرى ليلا أشياء كبيرة نسبيا. إذن أي الأشياء أكثر، ما نبصره أو ما لا نبصره؟ أثبت العلم أن ما لا نراه أكثر بكثير مما نراه، مثل مملكة الجن وعالم الملائكة التي عددها أكثر بملايين المرات من عدد البشرية في الأرض، والبكتيريا والكائنات المجهرية متناهية الصغر، بل وحتى في محيط مجموعاتنا الشمسية يوجد الملايين من المذنبات التي لا نستطيع أن نراها. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.
1: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون.
0: تأملات قرآنية.
2: تأملات قرآنية.

اللهم إني أسألك يا حي صفة ذاتك، ويا محيي صفة أفعالك، وما بالذات لا يفوت وما بالفعل يحيا ويموت. يا مصوب خطأ الدعاء بأن لا تجيب، وبهذا حميتنا من الضر، لأن الإنسان كم يدعو بالشر دعاءه بالخير. سبحانك يا رب ولا تقال إلا لك، حذرتنا ألا نحكم فيما لا نعلم، حتى لا نحكم الأهواء في تزيين ما نشاء، وحسبنا من قولك عسى أن تحبوا وعسى أن تكرهوا ما أيده الواقع من شر فيما نحب ومن خير فيما نكره. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
1: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
0: 106.1 FM معكم بأثير الروح. أثير
2: الروح. سورة أذهلت الصحابة الكرام عن الدنيا وما فيها. الآن نبقى مع سورة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بصوت القارئ عبد الرحمن بن جمال العوسي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا قد استمعنا إلى سورة الأنبياء عليهم السلام بصوت القارئ عبد الرحمن بن جمال العوسي.
2: الأذكار. كان صلى الله عليه وسلم إذا لبس ثوبا قال:

0: وكان إذا وضع ثوبه قال:
1: بسم الله.
2: أعظم أسباب سعادة الدنيا وتعلق قلبك بالله عز وجل.
3: من آيات الكتاب الكريم نستمع وإياكم أيها الإخوة إلى الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يتلو على مسامعكم ما يتيسر له من سورة المؤمنون.

كنا نستمع وإياكم أيها الإخوة إلى تلاوة مباركة من الكتاب الكريم ما تيسر له من سورة المؤمنون، تلاها على مسامعكم الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.

0: عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. رواه البخاري.
1: السعادة تكمن في الشعور بالطمأنينة، وحتى تتحقق لا بد من راحة القلب التي تأتي بالقرب من الله عز وجل. إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
2: مستمعين الكرام، نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة عطرة بصوت القارئ الشيخ مشاري بن راشد العفاسي، يتلو علينا سورة الأحقاف.

0: من سورة الأحقاف استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة عطرة كانت بصوت القارئ الشيخ مشاري بن راشد العفاسي.
1: جنة الأرض
2: كان الحفاظ على البيئة دائما جزءا مهما من شخصية الإنسان المسلم، كيف لا وقد استأمنه ربه سبحانه وتعالى عليها واستخلفه في الأرض ليعمرها ويحافظ على ما بها من النعم، فكما أنه مستأمن فهو مسؤول عنها أمام الله عز وجل يوم القيامة. ولذلك أخبر سبحانه في محكم تنزيله بأن من يرث هذه الأرض عباده المؤمنون الصالحون الذين تحكمهم القيم السامية التي أمرهم بإقامتها في الكون. أمر الله عباده بإصلاح الأرض والحفاظ على جمالها لتزدان حياتهم وينعموا بخيراتها، ونهاهم عن إفسادها والعبث في مقدراتها التي فطر الله الخليقة عليها. وهذا من كمال شريعة المولى عز وجل حين يأمره بالحفاظ على البيئة من حوله لصالحه هو ولصالح أخيه الإنسان وجميع من هم معه على هذا الكوكب من المخلوقات.
1: جنة الأرض

0: 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين أثير
1: الروح. فيما يلي تنصتون خاشعين إلى تلاوة مباركة لسورة صاد بصوت القارئ أحمد بن عبد العزيز الأنفيس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط

صدق الله العظيم. كانت هذه تلاوة مباركة لسورة صاد بصوت القارئ أحمد بن عبد العزيز المفيس. القرآن الكريم كلام الله الزاخر بالقيم، الشافي للقلوب، الناهض بالهمم. في سوره مجموع الفضائل يتدبرها المسلم لدنياه،

0: ويهتدي بها لآخرته. فضائل سور القرآن الكريم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وأسلم على نبيه الكريم وآله وصحبه أجمعين، وبعد، معاشر الإخوة والأخوات، ومن فضائل السور ومما جاء في فضل آية الكرسي، وهي آية من سورة البقرة، ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، أن يكون أمينا على زكاة رمضان يحفظ. قال: فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام فأخذته، يعني جاء واحد وأراد أن يأخذ من الطعام خفية وخلسة، وهو الآن مؤتمن على هذا الطعام من زكاة الفطر. قال: فأخذته، أي أمسكته، وقلت: والله لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الرجل: إني محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة، يعني بدأ يترجى ويستعطف. قال: فخليت عنه فأصبحت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟ قال: قلت: يا رسول الله، شكى حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله. فقال عليه الصلاة والسلام: أما إنه قد كذبك وسيعود. قال: فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فرصدته فجاء يحثو من الطعام فأخذته، فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: دعني، فإني محتاج وعلي عيال، لا أعود لا أعود. قال: فرحمته وخليت سبيله، لكن من باب الأمانة. قال: فلما أصبحت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت: يا رسول الله، شكى حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله. قال: أما إنه قد كذبك وسيعود. قال: فرصدته الثالثة. شوف يقين الصحابة بقول النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم سيعود، إذن هو يقينا سيعود. فجاء في المرة الثالثة يحثو من الطعام. قال: فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا آخر ثلاث مرات تزعم لا تعود ثم تعود. قال: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. فقلت: ما هي؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حتى تختم الآية، فإنك لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. قال: فخليت سبيله، هذا مقابل هذا. فأصبحت، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت: يا رسول الله، زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيله. فقال: ما هي؟ قلت: قال لي: إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال لي: إذا أنت قرأتها لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. وكان الصحابة رضي الله عنهم من أحرص الناس على الخير. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه قد صدقك وهو كذوب. الأصل فيه أنه كذب، لكن صدقك في هذه الجزئية. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة؟ تعرف أسيرك هذا من؟ قال: لا يا رسول الله. قال: ذاك شيطان، أي شيطان تمثل على هيئة الإنس وجاء وأخذ يسرق من طعام الزكاة، ثم لما لم يجد فكاكا إلا أن يعلمك هذه الآية، علمك لما يعلم الشيطان من تأثير هذه الآية وفضلها في حفظ المسلم وصيانته من الشياطين وكيد الشياطين ووسوسة الشياطين، لسيما وأن الإنسان إذا نام فإنه يغيب عنه الإدراك، ويكون أحوج ما يكون إلى ما يحفظه في منامه وغفلته. فجاءت هذه الآية العظيمة الكريمة لتكون حفظا للمسلم في حال نومه وسكونه وراحته ودعته، بل حتى في أحلامك لا يمكن أن يدخل عليك في

0: بأحلام مزعجة، أن يأتيك الشيطان بالأحلام المزعجة. ولذلك أنا أهيب بنفسي، وكذلك إخواني أخواتي، وكذلك المجتمع، أن نعلم أبناءنا أيضا أن لا ينام إلا وقد قرأ آية الكرسي، إما نشغلها بشكل صوتي يسمعها ويرددها، أو نقرأ له وهو يقرأ معنا حتى ينام، أو أننا نعلقها إن كان يحسن القراءة، تعلق بحيث يراها فيتذكر فيقرأها ويحقق هذا الحرز وهذا الحفظ وهذا الحصن الحصين بهذه الآية العظيمة من سورة البقرة.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية، فضائل سور القرآن الكريم، مع تحيات فضيلة الشيخ محمد حمزة فلمرزي. اللهم إنا نسألك يوما لا انكسار فيه، ونسألك رزقا لا حرام فيه، ونسألك عملا لا رياء فيه، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تبتلنا بعيب كرهناه في غيرنا، وغير علينا حالنا لأحسنه، وأعنا على شكر نعمتك، وارزقنا وأنت خير الرازقين يا رب العالمين.
2: يا رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
3: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري سورة الجاثية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. وإذا قيل إن وعد الله

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري سورة الجاثية.
1: تأملات قرآنية. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: يعلمون.
1: هناك وجهان للإعجاز في هذه الآيات الكريمة. أولهما إخبار القرآن الكريم بانتصار الروم على الفرس بعد هزيمتهم الساحقة بعد بضع سنوات، والبضع هو رقم بين 5 و7 كما يقول علماء اللغة العربية. وقد تحقق ما وعد به القرآن الكريم بعد 7 سنوات، حيث وقعت معركة أخرى بين الفرس والروم سنة 627 للميلاد، وانتصر فيها الروم. وهذا النصر بدا مستحيلا في أعين العرب المشركين، إلى درجة دفعت بهم إلى السخرية من هذه الآيات القرآنية وقت نزولها. فما هو الإعجاز الثاني في الآية؟ إن الوجه الثاني للإعجاز، والذي لم يكن معروفا عند أحد في ذلك الوقت، أنها قررت حقيقة جغرافية معجزة في تحديد أدنى منطقة من الأرض، في أدنى الأرض. وكلمة أدنى عند العرب تأتي بمعنيين، أقرب وأخفض، فهي من جهة أقرب، أقرب منطقة لشبه الجزيرة العربية، ومن جهة أخفض، فهي أخفض منطقة على سطح الأرض، إذ أنها تنخفض عن مستوى سطح البحر 1312 قدم، وهي أخفض نقطة سجلتها الأقمار الاصطناعية على اليابسة، حيث توضح المصورات الجغرافية مستوى المنخفضات الأرضية في العالم، وأفادت أن أخفض منطقة على سطح الأرض هي تلك المنطقة التي بقرب البحر الميت في فلسطين، حيث تنخفض عن سطح البحر بعمق 395 مترا، والتي جرت فيها تلك المعركة كما ذكرت ذلك الموسوعة البريطانية.

0: لذلك كان من المستحيل أن يعرف أي شخص في ذلك الوقت أن هذه المنطقة هي أكثر المناطق انخفاضا في العالم. أليس هذا دليلا على أن القرآن هو وحي من عند الله؟ بلى والله. قال تعالى:
1: وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها.
0: تأملات قرآنية.
2: تأملات قرآنية.
3: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إن استودعناك أرواحنا وأنفسنا وأهلنا وأقاربنا وأصدقاءنا ووطننا الحبيب يا من لا تضيع ودائعه يا الله اللهم إنا قد علمنا أنه مع العسر يسر ومع الشدة فرج، وإنك مبدل الأحوال من حال إلى حال. ربي إنك ترانا وتعلم بحالنا، فأبدل عسرنا يسرا وأبدل شدتنا بالفرج القريب.
4: يا رب العالمين إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
5: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة في زمرة حبيبك المصطفى وعبادك الأخيار، يا عزيز يا غفار. سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك، ولا إله غيرك. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة العصر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة العصر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
0: دعاء الذهاب إلى المسجد.

0: الشيطان الرجيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح لي أبواب رحمتك.
1: دعاء الخروج من المسجد.
0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إني أسألك من فضلك.

0: في الاستماع إلى آيات القرآن الكريم راحة للنفس، وبذكر الله عز وجل تطمئن القلوب.
1: مع القرآن تحلى دنيتك وتزين، تهدى نفوسنا بالذكر والقرآن.
0: إذاعة القرآن الكريم معكم على مدار الساعة 106.1 FM أثير الروح.
2: سورة سميت باسم امرأة من أشرف نساء الأرض هي والدة السيد المسيح عيسى عليه السلام، وأتت على ذكر جملة من الأنبياء عليهم السلام. نستمع الآن إلى سورة مريم بصوت إمام المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد رشاد الشريف.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا وإياكم إلى سورة مريم خير نساء العالمين بصوت إمام المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد رشاد الشريف.
2: اللهم اهد ولاة أمورنا لما تحب وترضى، وخذ بنا

0: الآن نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقت ما شئت بكبسة زر واحدة. يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: نسأل الله أن يبشركم بفرحة لم تحسبوا لها حسابا، وأن ينير لكم دروبكم ويسهل لكم كل صعب، ويحقق لكم أمنياتكم ويحفظكم من كل شر وتعب وهم، ويجعل أيامكم القادمة تفيض سعادة وفرحا لا تغيب فيها ابتسامتكم الجميلة.
2: أسعدكم الله ووفقكم
1: وأرضاكم ورضي عنكم.
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
1: أثير الروح.
2: أثير الروح.
3: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين. أيها السادة، فيما يلي ننصت خاشعين لتلاوة مباركة بصوت الشيخ علي بن سليمان الفايزي ما يتيسر له من سورة الزخرف.

0: من آيات الله البينات تلا علينا الشيخ علي بن سليمان الفايزي ما تيسر له من سورة الزخرف.
1: اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب، والقصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونعوذ بعزتك التي لا ترام أن ينزل علينا سخطك وغضبك.
2: اللهم
1: زينا بزينة الإيمان وبطاعتك يا رحمن، بمنك وفضلك يا منان.
2: اللهم آمين.
1: آمين.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إبكار المساء. أخرج أبو داود في سننه والترمذي في جامعه وغيرهما من حديث عبد الله بن خبيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وتصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل

0: يقال مرة في الصباح وأخرى في المساء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في عظم فضل سيد الاستغفار: من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة.
1: فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: أذكار المساء. أذكار

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، ثلاث مرات لم يضره شيء. حديث حسن صحيح.

يقال مرة في الصباح وأخرى في المساء. أذكار المساء.

0: شريك له.
1: صح من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن من قالها حين يصبح 10 مرات كتب الله له بكل واحدة قالها 10 حسنات، وحط الله عنه بها 10 سيئات، ورفعه الله بها 10 درجات، وكنا له كـ10 رقاب، إلى آخر ما ورد في فضلها، إلى أن قال: فإن قال حين يمسي فمثل ذلك.

0: يقال مرة أو عشرة أو مئة مرة. أذكار المساء.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضله أن من قاله حين يصبح وحين يمسي مئة مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. وفي صحيح البخاري: حطت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر.

يقال 100 مرة أذكار المساء. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا.

جاء في فضله أن من قاله إذا أصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قاله إذا أمسى فقد أدى شكر ليلته. أخرجه أبو داود في سننه.

0: يحدث بعد ذلك أمرا. يا رب أفرحنا بما تحتاجه أنفسنا وأنت أعلم به منا.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: أبو الأنبياء وخليل الرحمن، لفضله على البشرية سمى الله سورة في القرآن الكريم باسمه عليه السلام. يتلو القارئ الشيخ عادل ريان سورة إبراهيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض

0: الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة فيما مضى القارئ الشيخ عادل ريان سورة إبراهيم عليه السلام.
2: فواصل حديثية.
3: فواصل حديثية.
4: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده.
3: رواه أبو هريرة رضي الله عنه، وأخرجه الترمذي، وحسنه الألباني.
1: وبالوالدين إحسانا، وصية إلهية عظيمة بها تنهض نفوسنا، ولأنهم جواهر بيوتنا فلنكن بلسما لحياتهم. أجدادنا قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
1: أثير
2: مصحف البحرين. فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لما تيسر من جزء قد سمع بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز.

حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره،

بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر ما تيسر له من جزء قد سمع.
2: أنتم تستمعون الآن إلى أجمل اللحظات. إلى أجمل اللحظات.

0: 406.1
1: FM
0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
2: أثير الروح.
1: أثير الروح.
3: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين. الشيخ محمد صديق المنشاوي يتلو علينا ما تيسر من سورة الأنبياء.

0: تلا علينا الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة الأنبياء.
1: اللهم إني أعوذ بك من شر بصري،
2: اللهم إني أعوذ بك من شر بصري،
1: وأعوذ بك من عين نظرت إلى الحرام ولم تعبأ، وعين أدركت عظمتك فلم تدمع، وقلب عرف خالقه فلم يخشع. اللهم اجعل في بصري نورا أميز به بين الحق والباطل، وأرى به عظمة نعمائك وأفضالك، يا من لا تدركه الأبصار ولا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون. اجعل خير عمري آخرة، وخير عملي خواتمة، وأمتني على لا إله إلا الله. اللهم آمين.

كن مؤمنا بالله عز وجل ومتوكلا عليه في جميع أمور الدنيا ومد جذور الخير والعطاء في حياتك وانشر السعادة أينما كنت.

0: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة النور بصوت القارئ الشيخ خالد العيناتي.

0: قبل صلاة الفجر
1: وحين يومنا هذا برضوانك والعتق من نيرانك. اللهم اجعل ما قدمنا شافعا لنا يوم تتطاير الصحف، واجعلنا في ركب من أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا مولانا رب العالمين إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة المغرب حسب رزنامة الزبارة والبحرين.
2: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة المغرب حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: الأذكار دعاء دخول الخلاء.

0: دعاء الخروج من الخلاء.
1: غفرانك.
0: دعاء الوضوء.
1: بسم الله.
0: الذكر بعد الفراغ من الوضوء. أشهد

نستمع وإياكم أيها الأحبة إلى تلاوة عطرة بصوت القارئ الشيخ فيصل بن طلال الفهيد، وهو يتلو على أسماعكم سورة الروم من صلاة القيام لعام 1439 من الهجرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. تلا على أسمعكم الكريمة القارئ الشيخ فيصل بن طلال الفهيد سورة الروم من صلاة القيام لعام 1439 من الهجرة.

0: توجه إبراهيم عليه السلام مع زوجته هاجر وابنه إسماعيل عليه السلام إلى مكة المكرمة امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى. وكانت صحراء قافرة، فدعا إبراهيم عليه السلام:
1: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم.

0: أدعية من القرآن.
1: اللهم إنك قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم. ها نحن يا ربنا قد دعوناك فاستجب لنا يا

0: السعادة تكمن في الشعور بالطمأنينة، وحتى تتحقق لابد من راحة القلب التي تأتي بالقرب من الله عز وجل. إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: مستمعين الكرام، نستمع وإياكم فيما يلي إلى تلاوة مباركة عطرة لسورة سبأ، يتلوها عليكم القارئ الشيخ محمود الرفاعي. بسم

0: أيها الأحبة في كل مكان، استمعنا وإياكم إلى سورة سبأ، وكانت بصوت القارئ الشيخ محمود الرفاعي.
1: وسط تسارع الحياة تبحث النفس عن ملجأ للراحة والتفكر والطمأنينة. إن كنت تستمع إلينا الآن فأنت على الموجة المناسبة لذلك.
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين. مستمعين الكرام، نستمع وإياكم إلى ثامن سور القرآن الكريم، سورة الأنفال، بصوت القارئ بندر بن عبد العزيز بليلة.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

مستمعي الأكارم، كنا في جو امتلأ بروح الجهاد في سبيل الله من خلال هذه السورة المباركة سورة الأنفال. استمعنا إليها بصوت القارئ بندر بن عبد العزيز بليلة. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين.

0: من تأمل في استغاثة النبيين بالله خاضعين له جل جلاله حين انسداد كل الأبواب إلا بابه، أدرك أن توحيد الله والثقة به مفتاح الفرج. مفتاح الفرج.
1: هذا نبي الله هود لما ابتلي بالصدود من أولي البأس المعهود الجبابرة قوم عاد إرم ذات العماد، نادى واثقا بالإله الحق المعبود فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم. فهل خيبه الله؟ كلا والله، فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابرهم.

0: فثق بالله يا عبد الله، فالله قوي وغيره عاجز، والله غني وغيره معوز، عطاؤه جل وعلا يتدفق، وبابه لا يغلق، فالجأ بالإخبات إليه وحده، مقتديا بالنبيين الذين قال عنهم:
1: إنهم كانوا يسارعون

0: اللهم يا من لا تضيع ودائعه، استودعناك نفسنا وديننا وبيتنا.
1: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
0: إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة العشاء حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة العشاء حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: الأذكار دعاء صلاة الاستخارة.

0: لا ملجأ.
1: يقول سبحانه الذين يحملون العرش ومن حوله، نقول كما قال الله: إن حملة العرش ومن حول العرش والعرش الله جل وعلا مستغن عن ذلك كله، وحملة العرش وسائر الخلق فقراء كل الفقر إلى الرب تبارك وتعالى. والله جل وعلا وحده له الكبرياء والعلو، فكتب على عباده أن يسجدوا له، والسجود أعظم ذلة من حيث الموطن والموقع. وكلما ذل الإنسان لربه وعرف أنه ما من نعمة إلا والله وليها، وما من نقمة إلا والله قادر على أن يدفعها.

كلما علم أن الله وحده ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، كلما تيقن أن الله يخلق ويرزق ويعطي ويمنع ويخفض ويرفع، وأنه لا يستحق أن يعبد أحد بحق إلا هو سبحانه، وأن الله جل وعلا وحده له رداء العزة والكبرياء، وأنه لا يطلب شيء إلا بالله، ولا تدفع نقمة إلا بالله، ولا ينال مرغوب إلا به سبحانه وتعالى، كل من تيقن بذلك دل ذلك على علمه بربه تبارك وتعالى، وهو الذي فيه وعليه قضى أنبياء الله حياتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.

مصحف البحرين، فيما يلي تنصتون خاشعين إلى تلاوة مباركة لسورة ياسين بصوت القارئ الشيخ عمر مظفر.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عمر مظفر سورة ياسين.
2: إذا ضاقت بك السبل،
3: إذا ضاقت بك السبل،
2: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
3: مفاتيح الخير كله،
2: في الدنيا والآخرة.

اللهم أستغفرك من ظنون استوطنت عقلي وأفكار تدفعني لما فيه هلاكي، وأعوذ بك من عقل لا يثمر تفكره بالتقوى ولا يحصد بحثه إلا الشك والشكوى، وأعوذ بك من شطحات فكري وطغيان علمي واتكالي على قصر بصيرتي وقلة معرفتي. اللهم يا من وسعت كل شيء رحمة وعلما، اكشف لي وجوه الحقائق وأرشدني سبيل صراطك وثبتني عليه بي

0: الآن نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقت ما شئت بكبسة زر واحدة. يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: أيها الإخوة الكرام، تستمعون الآن إلى تلاوة مباركة عطرة بصوت القارئ الشيخ عبد الرحمن السديس، ويتلو عليكم من سورة النحل. بسم الله.

0: عظيم.
1: استمعنا وإياكم مستمعين الكرام إلى تلاوة مباركة من سورة النحل، وقد تلاها عليكم القارئ الشيخ عبد الرحمن السديس.

اللهم إنا لا نخلو عن نظرك طرفة عين، فارزقنا الحياء من معصيتك، وعلمنا أن لنا رزقا لا يتجاوزنا فقنعنا به، واحفظنا من التلصص له، وعلمنا أن علينا دينا لا يؤديه عنا غيرنا فاجعلنا في شغل به، وعلمنا أن لنا أجلا يبادرنا بغتة فأعنا ربنا بطاعتك ولا تتخلى عنا بمعونتك. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: إذا كثرت عليك الهموم ومصائب الدنيا، تذكر أن كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ ماجد الزامل سورة الأنبياء عليهم السلام.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ ماجد الزامل سورة الأنبياء عليهم السلام.

0: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عيسى سناكو سورة الفاتحة وما تيسر من سورة طه من صلاة التراويح لعام 1439 من الهجرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عيسى سناكو سورة الفاتحة وما تيسر من سورة طه من صلاة التراويح لعام 1439 من الهجرة. سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.
1: هذا سائل يسأل يقول نسمع حديث لا صلاة لمسبل، وأغلب الناس في هذا الزمان مسبلين، فحين يسمعون الحديث يتكاسلون عن الصلاة وقد يتركونها، فما حكم من يصلي مسبلا وما حكم صلواته السابقة التي اعتاد أن يصليها مسبلا؟
2: نعم، لم يرد في أنا هذا الحديث ما أعرفه. لا أعرف هذا الحديث، ما وقفت عليه.
1: نعم.
2: لا أعرفه، ولكن لم نسمع من أحد من علمائنا من فقهاء الإسلام ومن أئمة الإسلام أنه قال بأن الصلاة المسبل غير مقبولة.
1: نعم.
2: أو أنها مردودة أو أنها، ما سمعنا بهذا. نعم، لو أخل بركن من أركان الصلاة، لو أخل بالطمأنينة في الصلاة ممكن يحصل خلل في الصلاة، يعني عدم قبول، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا ينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته، تسعها، ثمنها، سبوعها، سدسها، خمسها، ربوعها، ثلثها، نصفها.
1: نعم.
2: الله يلطف بحالنا، وصل إلى نصفها. أي فهذا على قدر حضور القلب والخشوع في الصلاة والطمأنينة. فإذا أخل بالطمأنينة وأخل، نعم، لأن ذاك الرجل المسيء في صلاته لما دخل فصلى ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فقال له عليه الصلاة والسلام وعليكم السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي.
1: نعم.

0: ارجعوا ايش كان الخلل، وعاد عليه مرات، كان لا يتم، لا يقيم صلبه في الركوع وينقر في سجوده، فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فهذه علامة من علامات الصلاة الباطلة، لأن لم يطمئن، لأن الطمأنينة في كل ركن من أركان الصلاة ركن. في القيام، القيام ركن، الطمأنينة في القيام ركن،
1: سبحان الله،
0: الركوع ركن، الطمأنينة في الركوع ركن، الاعتدال من الركوع ركن، الطمأنينة في هذا الاعتدال ركن، السجود ركن، الطمأنينة في السجود ركن، الجلسة بين السجدتين ركن، الطمأنينة في هذه الجلسة بحيث ترجع ويرجع كل عظم إلى هذه، معنى الطمأنينة، سواء أنت راكع أو ساجد أو رافع من الركوع، بحيث يرجع كل عظم إلى موضعه. البعض لا، ما يصلي هكذا، تو رافع ينزل،
1: كل ذكر في كل حركة يعني. نستشعر كل ذكر في كل حركة
0: أيضا. أنت لما تقول الله أكبر وتنزل، وأنت لما تقرأ الفاتحة وتقرأ هذه الآيات العظيمة كلام رب العالمين، لابد أن تتدبر وأن تنصت. شوف الرحمة من يحصلها؟
1: الذين استمعوا له وأنصتوا.
0: فاستمعوا له وأنصتوا، مو بس استماع، مع الانصات. كثير من الناس يصلون الشيخ بقلوب يعني غير حاضرة،
1: لا، الصلاة ما يعرف
0: على الله عز وجل بقلب حاضر، وصلي لله بخضوع. ربما تكون هذه الصلاة آخر صلاة تصليها، وكان من وصايا النبي عليه الصلاة والسلام إذا قمت في صلاتك فصلي صلاة مودع.
1: الله،
0: إيش معنى صلاة مودع؟ أن آخر صلاة صليها، عقبها بتموت، كأنك بتموت. وفعلا من يضمن حياته؟
1: صحيح،
0: ما نضمن حياتنا دقيقة أن نعيش بعد هذه اللحظة. فعلى الإنسان أن يخشع في صلاته ويطمئن في هذه الصلاة. والله تبارك وتعالى امتدح في الحقيقة الذين يخشعون في صلاتهم، وبين بأنهم من أهل الفلاح والفوز والسعادة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون.
1: أول صفة.
0: نعم،
1: لا إله إلا الله.
0: الذين هم في صلاتهم خاشعون. حتى بعض أهل العلم يقول قال أن الله تبارك وتعالى جعل الفلاح المصلي خشوع في الصلاة.
1: لا إله إلا الله.
0: معنى هذا أن من لم يخشع في الصلاة ليس من أهل الفلاح.
1: لا،
0: فالأمر ليس بالأمر السهل الهين.
1: نعم،
0: وبين نبينا صلى الله عليه وسلم يعني أجر وثواب الخشوع في هذه الصلاة، كما في قوله في أحاديث طبعا كثيرة، منها قوله صلوات ربي وسلامه عليه، ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة، وذلك الدهر كله،
1: عمرك كله. لا إله إلا
0: على الإنسان أن يخشع في الصلاة ويستحضر قلبه في هذه الصلاة، يقاوم ما استطاع الأفكار والوساوس التي تأتيه والخواطر. يقبل على صلاته وقلبه فارغ، ما يصلي في مكان فيه تشويش، ما يعبث في صلاة في بدنه وفي ثيابه وهو يصلي. ما يسرع في هذه الصلاة، يخل في الركوع ويخل بالسجود، لا يتم صلبه في ركوعه وينقر في سجوده، فكلها علامات. ولا يلتفت في الصلاة، فهو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة المرء، كما بين نبينا صلى الله عليه وسلم.
1: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفع بعلم.
2: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.
3: أذكر

0: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت خده ثم يقول:
1: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك.
0: يقولها 3 مرات، رواه الترمذي. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقال:

ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. متفق عليه.

0: رواه مسلم. إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره، فإنه لا يدري ماذا خلفه عليه، ثم يقول:
1: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين.
0: متفق عليه. إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن

0: أرسلت.
1: فإن مت مت على الفطرة واجعلهن آخر ما تقول. متفق عليه.
0: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب

0: أوي.
1: رواه مسلم. كان صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة وتبارك الذي بيده الملك. رواه الترمذي والنسائي. إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي حتى تختمها، فإنه لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. رواه البخاري.

0: الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: رواه الترمذي. ما يقول المرء إذا تقلب ليلا؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تضور من الليل قال:

رواه النسائي وصححه الألباني. دعاء القلق والفزع في النوم ومن بلي بالوحشة وغير ذلك.

0: رواه الترمذي. ماذا يفعل من رأى الرؤيا أو الحلم؟ الرؤيا الصالحة من الله، والحلم من الشيطان. فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب، أما إذا رأى ما يكره في منامه فيفعل ما يأتي، ينفث عن يساره ثلاثا، يستعيذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأى ثلاث مرات، لا يحدث بها أحدا، يتحول عن جنبه الذي كان عليه. رواه مسلم.
1: سورة الملك، بيّن الله فيها عظمة قدرته، وأخبر الله فيها عن كريم نعمته، وجعل قراءتها نجاة من فتنته. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سورة من القرآن 30 آية تشفع لصاحبها حتى يغفر له، تبارك الذي بيده الملك. وفي رواية: شفعت لرجل حتى غفر له. وفي رواية: خاصمت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة. أخرجه أحمد وغيره وصححه الألباني. من قرأها كل ليلة منعه الله بها من عذاب القبر. قال ابن مسعود رضي الله عنه: وكنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نسميها المانعة. حسنه الألباني في السلسلة الصحيحة.

0: بنقاء حبات المطر،
1: بنقاء حبات المطر،
0: وصفاء أجواء الربيع،
1: وصفاء أجواء الربيع،
0: وبجمال ألوان الأشجار،
1: وبجمال ألوان الأشجار،
0: وبعطر الأزهار الفواح،
1: وبعطر الأزهار الفواح،
0: تمتزج كلها معا لتستمع إلى أروع كلام نزل على وجه الأرض، وجه الأرض بأجمل الأصوات.
1: 106.1 FM
0: أثير الروح.
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عيسى سناكو سورة الفاتحة وما تيسر من سورة طه من صلاة التراويح لعام 1439 من الهجرة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: الحمد

تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عيسى سناكو سورة الفاتحة وما تيسر من سورة طه من صلاة التراويح لعام 1439 من الهجرة.

الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. وكبره تكبيرا. اللهم إني أصبحت وأمسيت أشهدك وأشهد ملائكتك وحملة عرشك ورسلك أنك أنت الله لا إله إلا هو، أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة، فآته الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم يا مالك كل من ملك، ولذلك تؤتيه من تشاء وتنزعه ممن تشاء، ولك من عالم الملك ما لا يملك، ولك من عالم الملكوت ما لا تطلع عليه إلا عباد الرحموت. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: سلاما على من قرأ يدبر الأمر، فترك الأمر لصاحب الأمر. سلاما على من قرأ إن مع العسر يسرا، فأيقن أن اليسر لا محالة آت. سلاما على من قرأ ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فهدأ قلبه بسبحان الله والحمد لله. سلاما على من قرأ فما ظنكم برب العالمين، فقال خيرا يا رب العالمين،
1: يا رب العالمين.
2: نستمع وإياكم إلى تلاوة لجزء قد سمع بصوت القارئ فارس عباد.

0: العظيم.
1: استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة لجزء قد سمع بصوت القارئ فارس عباد.
2: عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة. رواه مسلم.
3: هم أساس الأوطان وعماد المجتمع، قدموا زهرة شبابهم لننعم برغد العيش. منهم تعلمنا دروس الحياة، كبار السن قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

106.1 ميجا هيرتز اف ام. مستمعين الأكارم، نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة لسورة الشعراء بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.

وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ محمد جبريل سورة الشعراء. اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك يا رب العالمين.
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
1: أثير الروح،
2: أثير الروح.
3: فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة الأنفال بصوت القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر سورة الأنفال. اللهم
2: اللهم
1: إذا شهد لي الإيمان بتوحيدك وانطلق لساني بتمجيدك ودلني القرآن على فضل جودك، فكيف لا يبتهج رجائي بحسن موعودك؟ إلهي إن عفوت فبفضلك،

وإن عذبت فبعدلك، يا من لا يرجى إلا فضله ولا يشك بعدله. اللهم متعني بما له هديتني، وأدم لي ما به سترتني يا ستير.

وبالوالدين إحسانا، وصية إلهية عظيمة بها تنهض نفوسنا، ولأنهم جواهر بيوتنا فلنكن بلسما لحياتهم. أجدادنا قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما.

0: كنا مع آيات مباركة حوت العظة والإبداع في البيان. استمعنا وإياكم إلى سورة طه بصوت القارئ أسامة الصافي. نسأل الله أن يبشركم بفرحة لم تحسبوا لها حسابا، وأن ينير لكم دروبكم، ويسهل لكم كل صعب، ويحقق لكم أمنياتكم، ويحفظكم من كل شر وتعب وهم، ويجعل أيامكم القادمة تفيض سعادة وفرحا لا تغيب فيها ابتسامتكم الجميلة.
1: أسعدكم الله ووفقكم
0: وأرضاكم ورضي عنكم.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح،
1: أثير الروح.
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم المغربي سورتي الفاتحة والبقرة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس

أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي

ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم،

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم المغربي سورتي الفاتحة والبقرة.

اللهم إني أعلم أني عصيك، ولكني أحب من يطيعك، فاجعل اللهم حبي لمن أطاعك شفاعة تقبل لمن عصاك. اللهم إن بعض خلقك قد غرهم حلمك واستبطأوا آخرتك فلم يتبعوا القرآن وسخروا من أهل الإيمان، فأسألك ألا تمهلهم حتى لا يكونوا أسوة لكفر غيرهم. اللهم إني أحمدك على كل قضائك وجميع قدرك حمد الرضا بحكمك لليقين بحكمتك، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد.

0: لم يخلقنا الله لنحزن،
1: هو فقط
0: يعلمنا الرجوع إليه عندما ننكسر.
1: تأكد
0: أن كل الأحزان التي تمر بك إما لأن الله يحبك فيختبرك، أو أنه يحبك فيطهرك من ذنوبك.
1: يوما ما
0: ستكتشف أن حزنك حماك من النار، وأن صبرك أدخلك الجنة. قال تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إجابة كافية وشافية لسؤال البعض: لماذا يحدث ذلك لنا؟ فلنحسن الظن بالله.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح.
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من سورة الأحزاب.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: عظيما.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من سورة الأحزاب.
3: وسط تسارع الحياة تبحث النفس عن ملجأ للراحة والتفكر والطمأنينة. إن كنت تستمع إلينا الآن فأنت على الموجة المناسبة لذلك.
2: مصحف البحرين، يتلو القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة مريم.